في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابن الكلاب. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي. فتعالى براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرشلك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا. واطلع برا وشوف وحب وتعالى احكيلنا على الحصل تعالى احكيلنا على الحصل اكسر قلبك عادي وهب.

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحسن رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

نقلب دنيا كلها فلتان، الاصلي ببين بايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منعي التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعد نتحسم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف